شارك باخد دوشنات كبيتي تشاش اللي خانا برفم ما تشاس هندوشات برضا فانا رماسك اما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس اللي فاسك موبية بتسيك انو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك.